0: شبر كل ما جه دي جي ما بوري بوري ان فوكاليس في شبر كل ما تي لا لا غيون بس روبي سيسي وان ها وما يقولوا جابولو لا وبوكي شانديسي الانغوما لا uchazekile uchaza uba akiri wena u pen 10 or u pen 5 ne eh
1: Mrs.
0: Ubuya na pen 10 or pen 5 eh kuma khrodmale kuma lenyora eh Istanbul la dai kutes. All right. It's kind of a city 1729 right here on FM on 7.6 the sound of choice of KZN capital. This shilo kutikela bage mabulo skano asikhulumi kakhulu sikunikeza ingoma nje.